ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار

وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

الرحيم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

العادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم

بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه سهل وأوعار لا يمنعنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار

إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حج ومن زار هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربه شمس تقاربها في الصحو أقمار أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حوار.

إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار.

له علي لوجه الله دين ثنا مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنا مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل.

للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار. رام الورى نيل فضل مسرعين له

من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف

الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات أخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعض

لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنويل شفاع للن إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم وعلي

سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أغيار سألت

فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز به.

أخفاهما النسج والورقاء والغار، وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار. واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار، لم يشرب الخمر.

الأبرار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كل تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه لم صار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر.

لعلي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الانذار له

أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار، عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار، مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة أبصار.

قدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة.

0: Benoît FM 106.0.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ينبكي لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سدمك عبد العزيز طرفي في فاس ما بقي كتي أي كادو ينيو جبل كتي بان فيديو بما دق مملنا دي سيركليتي ريزو سوسيي فيديو بي تفنيو أخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يجب أن يكون هناك وحدة هناك عبد العزيز توري من نعوتي أك عبد العزيز جن وتك عبد العزيز جوب وتك عبد العزيز سال وتك عبد العزيز نياي ندس جخول بخم عبد العزيز بن مطوح دك وهي وخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يولار ناني ورتين نيو تي نياري تيري حديث يغنى ورت تيري حديث من بخاري اك مسلم غا خامني متفق عليه لا تي حادثه بو خامني امول تاويل كان من كو تاويل لول بن جوليت امول دووا ديك اوبوزي بن جوليت امول دووا ديك اوبوزي تاي ماغي اتي اتانسيون ني خامني ньо وارا جيتي دينا يي وار كو سام نيمتو حاميها حراميها نيمتو حاميها حراميها بني سيتني ورا سام ديدا جي مو نيكو جانغ با واخني خام نانكو دي سو واخ نيت ني لين كو جانغال مو خام اي امام لانو مو خام اي دكتور لانو بو خام لونو اي سيرن لانو مو خام لونو مانا دون تاي سونو sunu ki yoyu agul ci fenn ci paras yonent bi sallallahu alaihi wasallam su dakantel yoyu ki imam la ki serigne la ki mufti la ki docteur la jageul

ሰውስም ባትክሩ ይያራዳ እድካት ሳላምባ በትስሪን በሽሩ የምናፋታረምባ ይያራዳ ሸፈረ ዳር ኹሎ بسيرو كروغي يا رغداد بكاك سالمبا ما تسرين بسيرو

ولسم بك كروي رهدك ابدك سلام بك بتسرين بشيرو يم نفاتا رمبا يا رهدك شخصر دار خدور عيسى مستا بشيرو كروي رهدك ابدك سلام بك بتسرين بشيرو